0: في الأعراس وما أغاني في الأعياد مثلا أو في الأعياد الخاصة بكم كأمازيغ.
1: كل مناسبة والأغنية ديالها.
0: أوكي. مامي بوغات كولتورا فيانس مامي دوجو في بوريش اللي خدي أوبيو سوينكا إي نكاج دي أوكازيا مامي إن رودزاي موزيكا إي بيو سنة.
2: Jakie to są pieśni w takim razie? Na jakie, z jakiej okazji na przykład, które zaprezentują panie tutaj w Poznaniu dzisiaj podczas koncertu?
0: لو سمحتي اختي سعديه ممكن تعطينا فكره عن الاغاني اللي راح تقدموها اليوم ان شاء الله في الحفله اللي راح تكون في اتنوبورت في بوزنان. امثله من الاغاني ممكن تعملي لنا زغريطه، ممكن تعطينا الكلمات او ممكن تلخصي لنا الاغاني. او موال.